الاسم تاع المسيح، في الاسم تاع المسيح وتاع الابن تاع السبيرتو سانتو امين. نسلم لكم هذه السمية راديو بامبينا. ينا ماريا تارت بلاينونا تالا ارجعنا لتقينا هنعملو دان البروغرام تانا. لوس نطلبو في المكين برمتس تسالم 122 انبات برمتس تاكانتيكو تسان باول للافسين. ورا نقراو التين لازيون تالوفيتشو تالقاري تالجورناتا تاللوم. انبات من الكتاب فتيت توما طيبة و ورا نقراو شي الفريسيوني من تالكورات تارس. انبات نقراو دوار الدومنا ميراكولوزا. نتاما دان البروغرام يكون عليكم كومبانيا سبيشالمنت ليلكم المرضى وانتم داوك ليونتم مسافرين.

ليك نرفع عينيا انت اللي تعمر في السماويات، ارى بهالعينين القدية ليني تسيدهم، بهالعينين القدية ليني ستة، اك عينينا لين الملي يلا تانا سما يكلو هنينا منا، هن علينا ملي هن علينا، اش متموس الشبا بالتعيير، امشبا اللخر روحنا بالزبليه تالونيا بالتعيير تالكبوري.

كانتيكو. إمبيرا كان لهم السير سيدنا جيسو كريستو لملينا بكل شرطة تباركا سبيريتوال في السماويت في كريستو. أكو وعزلنا فيه سمن قبل الهولقين تا الدنيا بش نكونوا قديسة بلا تبا قديمه في المهبة. الدستنانا لنكونوا وعليه هوليتا دوتي في برماتس تا جيسو كريستو سكونت ماوجوب للريدة تيو. التفهير تالجلوريا تالجراسيا تيو اللي بيعملينا في العزيز تيو فيه احنا عنا الفدوة بالدم تيو المحفرة تدنوبيد سكونتلانا تالجراسيا تيو اللي بيفورنا في الارفولا الكلو هو عرفنا المستير تالريدة تيو سكونت البيان اللي يوجبو يفصل فيه من قبل واللي كلو يساهم تتصل المليا تزمنيات يجي فيري لكلش ينجبر تحت راس واحدة ليو كريستو كل ما هو في الارض وكل ما هو في السماء. جلوريا المسير لللبن وللسبيرتو السانتو كيف كمل بدو والسوديم يبقى لديم تديم امن. الله الدستنانا لنكون وعليه وليت ادوتيفي برمتستا ابنو.

لنلبسوا الميدالية ميراكولوزان نكون اتنورو من ناحتانا لبدان الجست اهنا الاينا الشوقات تالمادونا. في زمن قصير النومرو كبير تعطي تحنينا مش تصولتو فلسس هين تلاجب لبتقت ماريا سانتسما برمستا الميداليا جيل الكل هات لي يتكلم من دين الميداليا بحالة ميراكولوزا باك طويلة الاسم ميداليا ميراكولوزا. نستو ما نكونوش ازاتي اشوارا اشوا الفات اللي احنا نتشتا والبروتيزيوني تالمادونا ات نلبسو الميداليا اللي هي تجيب القوة تاعها في الهيتانا. الـ47 سنة سانتا كاترينا عاشت حياة أوردينارية مهبية وهبريكا بحالا بنت الكاريتا وهات لي في الكونفسور تاعها ما كان يعرف اللي كانت هي اللي رجفيت من عند المادونا الطالبة للسير الميدالية واللي تنشترد الديفوزيوني تاعها. كينو لوليت تالكاريتا والباتريتا سان فينشنس اللي في الابوستولات فاريو تاعهم تاو من البدونات البوبليتشيتا وشردو الديفوزيوني تالميدالية والمساج تاعها للدنيا.

الفتشاطة تالميدالية. آم نراوشبية تمارا لوم تالا اتشيركونداتا من تالبا أسيرة داسكي معروفة. أماريا من إسلام نارتيا اتلو فالينا لنريكورو ليك من إسلام بلا تبا يو كيف سبيس نسيهو للكونجيسيون إماكولاتا دين تفسر رسام البدو تتنسيل تاحا دين المرا كانت مملية بالغراتسيا يا كانت مملية وكل بدوني كل اللي سولتو يا أتربشو للمرا تيوبيا دلكاتيتسا زيلو هنينا كومبرنسيوني و جنروزيتا. ماريا ادوي افافو الجلوبو الدنيا مدوار رجليا الشيطان تحت فورمة سربنت يتكاوج ويسيلت باش يرفع راسو. هي الجليدة بين الطيب والهزين تساتنا هي الدنيا تدلميت تسحتا. تماريا هي الدنيا تدولو تالغراتسيا الزتاحة هي الربحة مكسوبة من كريستو الدول الدنيا. يك نراو الدول والغراتسيا تا كريستو هرجين اك نراو الدول والغراتسيا تا كريستو هرجين من ديا وداوك اللي يرفيرو يبرفيرو الغراتسيا مدلام يركورو واندا على اينونا اتلو بالينا لنركورو ليك.

إنها طورت الميدالية. فإنها طورت الميدالية، نراو لترة كبيرة أم بصليب فوق. لما إذا المادونا وام ألشيتا بالها لوم تال بوبلو تالا بوبلو فورمات من تناش لابوسلو لفي الميداليا يدرو بحال اتناش الكوبة لي يتشيركون داوا. وبالبوبلو تالا تعلم يريكوري عنتم لابوسلي أشياف لي هي تسمو بسيمباتيا وبمحبة تاهم. الزوج تقلوب هما داوك تا جاسو وتا ماريا. المساج تاع الله لماريا كين وي هتا سوفرنسا وين تو كول سيف ينفدلك روحك. الاستاذ بحال ما قلب القلب تا بنا كلا تيجي من فوق من لانسا تا سولدات رومان. الديرة تا زوج تقلوب هي تفكيرة تا المحبة تعال علينا أم وبيبان مقودين في المكين في الشول تالفدوان. في الوقت لكريستو أفرى روحه فوق الصليب أك ماريا بقت واقفة هدين الصليب تتشتى كلش بفيدي صحيحة بجد يا تكون سلفاتا. الميدالية الدقستانت فيها انفسا تجبر في الأسر التعليم تالكنيسيا فوق المادونا. كيفو كل يا مساج بيرسونال يالكل بيهت منا.

البحر اوف ايه لبراكول مستا كانتيكو امبات نقرا والتين لكسيون تاع لوفيتشو تاع القري تاع انتم الكو لازلت قال ثلاث ايام صحاح بالنردات بقت تبدي الكلمه تاع هما وما رسقتش لما صبيي سكم الهات 14 تاع فرار 1858 حست بحال فرصة استراوردناريا جوا فيها باش تمر لين الجروتا. إذا متى قالت للأم مبدا التوجيبة تاعها كانت سامبليتشمنت لا. أمي ما رديتش تخليني نمر في الجروتا. ورا القديس

مسكين مكسورة من عيطة تشكال فوق البيت تشرت سيف في السماء كنام أمر ليعشقك والجزيرة تفلفلا كانت إيسا.